عيشوا زكي فظاع حبيت من السماء يعيشوا زكي فظاع دق قلبي مثل الساعة مامي.

0: تكلم عن النيجاتيف او البوزيتيف يقال
1: ار روح البوزيتيف تي دي ان وي بوبل بيل لينارد كوين او روف هاريس في سوم باخون تي مال
0: ويل روف اخس بود يا يا روف ما جست نور برود كنت برود بريدنت ان بوبس ماي نيدرز ان بينتر لين ني سورت اوف ان كان ني ني روبس ماي ني ان روبس ما جست نور